كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم

الأنهار بمن يخاطبني في زور روضته بيتان من قول من بالعرف أمار زر من تحب وإن شط

النار وجهت وجهي يوم مرتجيا كوني لديك كمن حج ومن زار هب لي بفضلك هاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار بجاه من حيثما السادات قاربه أنس تقاربها في الصحو أقمار أو أنه عندهم في بصر بحر حوار.

إذا لم يكن للشمس إظهار للقصب طول لدى عين له نظرت لكن إذا حوله لم تنبت أشجار يكون للبئر ماء طاب مشربه لكنه من خليج البحر

له علي لوجه الله دين ثنا مستحسن كل عام يوم يختار وهو النجيب الذي في وصف خلقته وخلقه قيل تسجاع وأشعار ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار كعب وحسان والبوصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه دونه عقل وأفكار

للمصطفى خير خلق الله منزلة لو وجهت نحوها كل الورى حار. رام الورى نيل فضل مسرعين له

له من العلم ما لم يحوه بشر أو جن أو ملك والصدر مزخار له لدى الله سر لا يطالعه بالكد والعلم رهبان وأحبار فالغيث من سكب جود البر ذو خجل وليث غاب لخوف

الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار صلى عليه الذي في الجهر قدمه مسلما طبق ما يهوى ويختار والآل من باختصاص قد حووا شرفا لأنهم للورى ساداتنا خيار وصحبه الغر من أقرانهم سبقوا إذ بعض

لقوم في الدجى ساروا لهم لدى الله تنويل شفاع للن إذ زايل الكل أدناس وأكدار بالنصح للخلق والإيمان قد جبلوا طرا وخفض الذي أعلته كفار والصفح والحلم دأب للجميع كما كانوا يديمون تقوى حيثما داروا لا سيما الخلفاء الصديق مع عمر عثمانهم وعلي

سألت ربي بالمختار ثم بهم أن يذهب اليوم عني الذنب والعار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يروا من خفاض الدهر أشرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يقاربني بالسوء غرار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا تروم جنابي في غد النار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يواجهني بالمكر مكار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن لا يخادعني بالغدر غدار سألت ربي بالمختار ثم بهم أن تنتفي عن فؤاد اليوم أغيار سألت

هذه دنيا وأخرى مثل من خاروا. أما أبو بكر الصديق سيدنا فللجميع بأن قد

كفروا إذ أخرجوه بتكذيب وباعدهم مهاجرا لمكان أرضه الدار باتوا بمكر عظيم.

فوق طرف وهو كرار ساقوا سراقة سرا كي يجيء به وأن يكون له أجر ومقدار.

حتى يتوب لمن للذنب غفار. وحين أبصره الصديق ذا سرع وتحته شيظم بالشأو فرار.

النار وهو المتم ذوي الإسلام يوم هدى ميما به كان للإسلام إظهار والله فرق بالفاروق سيدنا الحق من باطل أبدته فجار ويوم أسلم جبريل الأمين أتى بإذن من هو فوق الكل قهار معلما أن إسلام الفتى عمر بشرى لأهل السماء والكل يختار به تعزز دين الله مرتفعا له فضائل عنها كل تفكار قد أدب الناس طرا بالهدى وهدوا بهديه وبإذن منه لم صار وهو السراج لأهل الفوز فيه أتى الحق مع عمر فالفضل

عم رسول الله سيدنا زوج البتول علي فهو مختار له الشجاعة والعرفان مع شرف والحب والقرب وهو الأنس والجار باب العلوم أبو السبطين ثم له هدى الملا ولخير

أن بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا ولم يصبه من المكار إضرار مع كون كل عدو بات يحرسه والمصطفى عنه منهم كفة أبصار.

وحينما خرج المختار واجههم بقبضة من تراب والعدا حاروا فضائل الصحب عند الله جل علا عن عدها كلت أقلام وأسطار سألته

فالماحي امح معصيتي قد ضيع العمر تسويف وإصرار فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق والصبر والأولى والإجبار حتى أفارق أفعالا مقبحة مع تلازم ما يحظى به الجار ومنه

الدار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر أنوار وأن تجر صلاة بالسلام له بها تلازم قلب الدهر

وأن أكون بعهدي موفيا أبدا بلا التفاتي إلى ما فيه أغيار وأن أكون على الأعداء معتليا حتى لينقاد أشرار وأخيار وأن أكون سعيدا عابدا أبدا وخادما خدمة ترضى.

الأبرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار وهب لي الدهر بالمختار ثم بهم أن لا أخالط ما للضر جرار. بسم الله الرحمن

يُوسُفُ عَنَيْتُ أَحْمَدَ مَنْ قَدْ بَانَ أَنَّ لَهُ سَبْقًا جَلِيًّا فَذَاكَ السَّبْقُ مَعْرُوفُ فَالْقَلْبُ يَهْتَزُّ حُبًّا زَوْرَ رَوْضَتِهِ يَا لَيْتَنِي طِرْتُ أَوْ لِي كَانَ دُرْنُوفُ أَوْ نِلْتُ زَادًا بَلِيغًا أَوْ قَدَرْتُ عَلَى قطع المهامه حيث الشوق مألوف لكي أزور رسول الله ملجأنا يوم القيامة مهما حان تخويف لكي أزور رسولا من يزره ينال فوزا وجاء له فضل وتشريف لكي أزور رسول الله أحمد من ذلت له الخير.

بأن أحمد عند الله غطريف. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. كتب الله تبارك وتعالى أنه اشترى مني الضمائر كلها في اللوح المحفوظ خدمة مقبولة بقدر عظمة الذات المقدسة ما قيد له منها إلى انتهاء شهر رمضان آيات منه تبارك وتعالى ومعجزات به صلى الله تعالى عليه وسلم. تبيض ما نسخ من الخدم لوجه الله تعالى الذي أرسخ القدم، أو نعمة رب العالمين في خدمة خير العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وتقبل من كاتب هذه الحروف تبييضه واجعله من أنفع المعروف، آمين يا رب العالمين. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن، عبدا خديما له بالفرض والسنن. وجهت كلي إلى ذي الفضل والمنن، عبدا خديما له بالفرض والسنن. حمدي وشكري لباق لا شريك له، على مجاورة المنجي من الفتن. هداني الله بالماحي وأشكره، من غير شرك ولا غش ولا كتن. الحمد لله رب العالمين، على محمد من بخير البشر أكرمني. أثني على الله والإكرام بشرني، وكان لله بالتبشير والأمن. رافقت أصحاب خير الخلق في أبد، وطابت النفس لي والقلب كالزمن. لي قاد ما غاب عن غر حووا عجبا، من صانني سرمدا عن جالب لقني. إلى النبي قدت ما يرضيه من خدم، مذ قاد لي جالبا للعلم واليقن. إلى جنابي يقود البشر مع أمن، باق هداني بلا مكر ولا حزن. ناجيت جاعل بالماحي ومن معه، فوق المدافع والأرماح متزني. سلمت من كل ضر حامدا ملكي، بمعزل عن ذوي العدوان واللزن. أنهى إلهي سيري بالنبي له، كما به جاد لي بالفرض والسنن. أنهى إلهي سيري بالنبي له، كما به جاد لي بالفرض والسنن. هذه الأبيات تقبلها الله تبارك وتعالى من قائلها بقدر جمال ذاته العلية، وبمقدار جمال ذات الجميل البهي صلى الله تعالى عليه وسلم، لم يسبق إلى شيء من أسرارها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. عونك يا معين وبك نستعين. الحمد لله وحده، وصلى الله تعالى على من لا نبي بعده. أما بعد، فهذه سعادات المريدين في أمداح خير المرسلين، عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلام من رب العالمين، نكون بها من أكرم الخادمين.
وهي لعبد الله تعالى وخديم رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم محمد بن محمد بن حبيب الله حفظه الله تعالى في الدارين ووفقه وتولاه دونها في مسكنه طوبى حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم ومنها الرائية وهي هذه

وللسعادة دأبا وهو قرار يلومه وهو في قهر وفي كبل بإذن ربي والمحبوس مبرار قد عاق جسمي عما القلب يطلبه من المناقب تسويف وإصرار فاليوم

والدا كل ما جئنا قبل قد جئنا سائلا لأنني أرجى الإلهي وقديم رسالي التي سيادة تدين مع سلام يمنع الإخلال

الوالدة كلما جئنا قبل قد جئنا لأنني أرجي الإلهي وقديم رسالي التي سيادة تدين مع سلام من والإخلالة

كل حين من منتقى وجمع بعد السالفين وجل بنا به مساجدا عندك لي وتقني المفاسدا وتجعلني كل

إن كنت في الدنيا وفي خسرايا فأبدا تقودني خسرايا لقيتنا القرآن والمسيانا والمكر والشيطان والطغيانا أقول ذات وجه إليك يا سمدي متكلا عليك مسليا

إذا أتن في بدت وبحدة نور مولد النبي والحجة قاد له درجة وحجة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتضرعين في توصل بها

صلى على سيدنا مولانا محمد وصحبه وسلم تسليما. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجد عند الله وخيرا واسما أجرا. واستغفر الله إن الله غفورا رحيما. ولو عنهموا استلموا أنفسهم جوقا فاستغفروا الله واستغفر لهم رسوله لو جد الله توابا رحيما.

ولا يتوبون إلا لا ويستغفرون ولا غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أسلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي نعيم ودود ويا أخوان ما استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل سما عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تولوا مجرمين فصدم ربك واستغفروه إنه كان توابا لبيك ربي لبيك ربي إن

وسعديك والخير كله بيديك حبك لي بين يديك مقيرا على نفسي بسندي وسالالي رقيبا في غفرانك وتقبلك لو في الأمل خائلا الإنسان لأمرك.

وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وصحبه وسلم تسليما. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجد عند الله وخيرا واسما أجرا. واستغفر الله إن الله غفورا رحيما. ولو عنهموا استلموا أنفسهم جوقا. فاستغفر الله واستغفر لهم رسوله لو جد الله توابا رحيما.

لله واستغفرون والله غفورا رحيما ومليا من سوءا اسلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما استغفر ربكم ثم توبوا اليه هنا بنعيم ودود ويا اخر ما استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسم عليكم مدرارا وزدكم قوه الى قوتكم ولا تولوا مجرمين فصدم ربك واستغفروا انه كان توابا لبيك ربي

وساعديك والخير كله بيديك حبك لي بين يديك مقيرا على نفسي بسلبي وسالالي رقيبا في غفرانك وتقبلك لو في الأمل خائل الإنسان لأمل.

يا رازون شنو وصلوا وطارق على سيدنا ومولانا محمد وآلي وسلم اشكر جميع أعمالي ورفعها إليك خالصة مقبولة آمين شكر رافعون.

كريم كان ذكارا تجيب النص الدار أفكارا قد زغر النوم خمنا جميع كل شيء دم وتكار للسكر أفكارا رجوت من الرايا

صلوا وسلموا وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. اذكر جميع أعمالي ورفعها إليك خالصة مقبولة. آمين. شكر رافع.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا شكور يا رافع صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم واشكر جميع أعمالي ورفعها إليك خالصة مقبولة آمين شكر رافع.

شكري لرب الكريم كان شكارا شكري لرب الكريم كان ذكارا ارتدي جلد في الدار اللي حكارا قد زغر ما خلنا تمي كل شهيدا وتكار الشكار عمكارا رجوت من رايا عدوا